0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Putra Putrajaya untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat dengan tajuknya Belia Rakan Masjid Membina Mengangkat Ummah.
1: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جماعة يلي رحمتي الله. Khatib mengingatkan diri sendiri.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبودوليا مهامول يسري بدك بغندا يندي برتوان أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبودوليا مهامول يسري بدك بغندا راجة برميسوري أغوم راجة ذاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار علم وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Baik saudara, demikian tadi khutbah solat jemaah yang telah disampaikan oleh khatib yang bertugas Fadil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali. Kita kembali bisa mendengarkan setakas penyampai di JIDA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita bersama di Melaka FM dan waktu sekarang saudara 1.40 minit dan tengah hari. Alhamdulillah, tadi telah pun dapat kita ikuti khutbah jemaah yang kita sambung siar dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuknya Belia Rakan Masjid Membina Diri Mengangkat Ummah. Dan moga intipati khutbah Jumaat itu tadi dapat kita jadikan sebagai panduan dalam melayari kehidupan kita di muka bumi ini. Dan baik, kita terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dan baik, yang mana cep cep cep